0: قالوا بعد ما كنت بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر الحبال. يا يا يا يا يا يا
1: يا يا يا يا
0: لطيفة يا لطيفة
1: ودخل عيون.

دوافعها اختلفت دوافع فيها التمرد غنت بدافع الطرب يعني سمرة الشخص.

0: لكن يا بياعة المحامي ضروري، لأن القانون في عكفات في برمات في قوض للاجتهادات، وحدك بتضيعي بتعلق بفخ القانون. يا بياعة والقانون مدينة حديد ما فيها حدا غير الليل والياباس والبرودي، لازمك دليل، المحامي دليل، وطواط القانون الواقف بالروب الأسود والمشلح الطويل.
1: ما حدا توكل لي، رح دافع لحالي وضوي علي قنديل العدالة.
0: وشو بتطلبي يا بياعة؟

الجمعة السابع من أب من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس، وإما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.5 أو 101.7 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع tripoli fm.org.

من صبحكم بالنور والسرور، ومندعيكم لا ترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الجمعة. مشوار تحل انطلاقته دوما بذكر الله وحمده وشكره على فائض النعم ما ظهر منها وما بطن. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. وتزداد انطلاقة نهار الجمعة عطرا وألقا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وأنعم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين أجمعين، واجمعنا معهم يوم الدين في جنات النعيم بصحبة الأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً.

مشوار جديد لنهار جديد نترافق معا لكي نتعرف من خلال فقرات البرنامج المتتالية على أبرز الأحداث والتطورات التي حدثت خلال الساعات الماضية من خلال هذه المجلة اليومية. نستطلع وإياكم أبرز الأمور التي حصلت وأيضا أبرز التطورات التي أنجزت والملفات التي فتحت والخلافات التي تناقش دائما في بلد يضج بالخلافات. صاحبي طيبة بتمنى هلا حضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

طقس اليوم وأيضا طقس الويك أند كيف رح بيكون؟ الصيفي معتاد ورطب عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط لليوم وخلال اليومين القادمين، مع درجات حرارة ضمن معدلات الموسمية على الساحل والجبال وأعلى من معدلاتها بالمناطق الداخلية. هالطقس يلي بيبقى مستمر هيك لغاية يوم الأحد، لما بتعود درجات الحرارة إلى الارتفاع لتتخطى معدلات الموسمية اعتبارا من مطلع الأسبوع القادم. مديرية البيئة والأرصاد الجوية توقعت يكون طقس الجمعة غائم جزئيا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. تنشط الرياح خاصة بالمناطق الشمالية، وأيضا يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 25 وصولا ل 33 درجة نهارا. فوق الجبال درجات الحرارة من 18 ولغاية 28 درجة. أما بالمناطق الداخلية فالحرارة بين 22 وصولا ل 38 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا، جنوبية ليلا ناشطة سرعتها بين 15 للأربعين كيلومتر بالساعة. أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 60 ولغاية 80%. هيدا بالنسبة لطقس اليوم. بكرة السبت الطقس بده يكون غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وبداية الارتفاع بدرجات الحرارة وأيضا ارتفاع نسبة الرطوبة على الساحل، كما تنشط الرياح أحيانا. أما يوم الأحد فالطقس رح بيكون قليل الغيوم إجمالا مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد من الشعور بالحر.

هايدي كانت كل التفاصيل الخاصة بطقس اليوم وطقس الويك اند، الطقس الصيفي يلي بدأ تستمر معه درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيا لغاية مطلع الأسبوع القادم. موعدنا مع موجة حارة جديدة، والله أعلم.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الجمعة 7 آب، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. المفاوضات متعثرة ولبنان بلا أفق، ترامب وخيار الحرب الكبرى.

إسرائيل تواصل غاراتها جنوبا بعد اختتام مفاوضات روما. لبنانيون يشكون من تقليص مدة صلاحية الفيزا إلى أوروبا. من الكوستا برافا إلى برج حمود، أين سترمى النفايات إذا تعثر التمويل؟ بين حقيبتين، عام دراسي في قبضة الحرب. المفاوضات متعثرة وحصر السلاح ذكرى بلا تنفيذ، فتح ملف الأسرى ومراوحة في المناطق التجريبية. واشنطن تدعو إسرائيل لتجنب التصعيد بعد حادثة مجدل زون. فرنسا خارج لجنة التحقق، إسرائيل تعترض على مشاركتها في تنفيذ اتفاق لبنان وإسرائيل. نقابة مستوردي المواد الغذائية، الأسعار مستقرة رغم ارتفاع كلفة الشحن. الهيئات الاقتصادية ترفض مشروع رسوم النفايات وتطالب بسحبه من مجلس الوزراء. معارضو نتنياهو في إسرائيل، شراسة سياسية ومطالب عسكرية في جنوب لبنان. بين خسائر السيادة وسندات الملكية المعلقة، لم يبدأ ترسيم الحدود من جرود بعلبك الهرمل. تطورات متسارعة من الجنوب اللبناني، إسرائيليات يقتحم جنوب لبنان ويطالبن بإقامة مستوطنات. إسرائيل وأمريكا تختبران بنجاح جيلا جديدا من أنظمة الدفاع. السعودية وباكستان وتركيا سيوقعون اتفاقية دفاع مشترك اليوم في جدة. ماذا لو استلهم ترامب أوباما لتوقيع اتفاق صلب مع إيران؟ إيران تطرح خطة لإدارة مضيق هرمز، ممرات جديدة ورسوم على حركة السفن. باكستان مستمرة بدورها الدبلوماسي، ما مصير الاتفاق بشأن المضيق؟ جدل في إيران حول اغتيال علي لاريجاني، رواية برلمانية عن اتصال هاتفي، والقضاء ينفي. واشنطن تسريب معلومات عن مخزون الأسلحة الأمريكية يضعف موقفنا في التفاوض. ترامب يرضى بالاتفاق الإيراني العماني، ومؤشرات على اهتزاز ثقته بوزير الحرب.

سبتة بين مفارقتي الجغرافيا وترسيخ الواقع الاستعماري. مستقبل الجنوب اللبناني، قوة دولية وانتشار عسكري أمريكي. الوفد اللبناني الموسع، إدارة مفاوضات أو استعداد للتطبيع مع إسرائيل. وفي النهار كتب نبيل بومنصف عن صراع الدولة والسلاح، لبنان بلا أفق. وكتب سمير قسطنطين، عندما يقرأ البعض لطفك ضعفا. إلى عناوين جريدة الأخبار.

العدو يصعد في جنوب لبنان، غارات وقصف مدفعي على قضاء سور، منظمات حقوقية، مقتل صحفي أمال خليل على يد إسرائيل، جريمة حرب. الرقم الأعلى منذ 21 من حزيران، اليونيفل، إسرائيل أطلقت 113 مقذوفا بالأمس. الاتحاد العمالي يدعو إلى سحب بند الرسوم من جدول أعمال مجلس الوزراء ويلوح بالتصعيد. كتلة الوفاء للمقاومة في بيان إلى السلطة، أوقفوا مسيرة التنازلات. مجلس شورى الدولة، تقسيط الرواتب غير قانوني. الحكومة تنقلب على تعهداتها، رسوم تصل إلى 3% على السلع لحماية البيئة، والمواطن يدفع. جولة روما، تكرس مطالب العدو، بروتوكول أمني يطيل أمد الاحتلال. وزير الطاقة جو صدي يريد الفيول ولو مغشوشا. بحصلي، التوترات العالمية لم تنعكس حتى الآن على أسعار المواد الغذائية. يا بيتا لنا، يستكشف الأثر الإنساني للنزوح في لبنان. استهداف الخطوط النفطية البديلة، صنعاء تنقل عملياتها إلى شمال البحر الأحمر. حراك مصري أمريكي نحو ليبيا، الأولوية لتوحيد المؤسسة العسكرية. فضيحة نقص الذخائر تكبر، إيران وعمان، اتفاق هرمز على السكة الصحيحة. مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي، حسن النوايا لا يكفي لمراقبة الحدود. البرلمان الإيراني يدرس منع السفن الأمريكية والإسرائيلية من عبور هرمز. استجابة لطلب واشنطن، البرلمان الأوغندي يقر نشر قوات عسكرية في غزة. عقوبات بريطانية جديدة تستهدف سفنا وبنوكا روسية. قنبلة هيروشيما، ما الذي حدث قبل 81 عاما؟ الأسواق، تترقب مفاوضات إيران وسط تحركات متباينة للنفط والذهب. ترامب، المحادثات مع إيران تسير على ما يرام، وفتح مضيق هرمز أصبح قريبا. وفي الأخبار، كتبت رولا إبراهيم، حكومة سلام، ثناء على سوليدار وتمديد لأربعة عشر عاما، والصحناوي المستفيد الوحيد. إلى عناوين نداء الوطن. روما تبقي باب التسوية مفتوحا، والموعد المقبل أوائل أيلول. المناطق النموذجية تختبر قدرة لبنان وإسرائيل على منع الحرب القادمة. اجتماع في السراي اليوم لبحث الرسوم المحددة في المرسوم 3214. الخارجية الأمريكية، تقارب في وجهات النظر بعد اختتام المحادثات بشأن المناطق التجريبية. الرئيس عون رسم مع أردوغان معادلة شراكة جديدة.
مركل يستقبل قائد القوة المشتركة الألمانية ويؤكد تعزيز التعاون بين الجيشين. كتلة الوفاء للمقاومة على السلطة حسم موقفها ووقف التفاوض مع إسرائيل. اعتصام أمام وزارة التربية احتجاجا على قرار إجراء امتحان أوسكي. منظمات حقوقية مقتل الصحفي أمال خليل يرقى إلى جريمة حرب. التعافي في الجنوب وتطورات المنطقة في لقاءات الرئيس نواف سلام. اتحاد النقل الجوي يطالب الحكومة بإلغاء ضريبة 3% على السلع المستوردة. الكتائب لا قيمة لأي قرار من دون تنفيذ كامل. ترامب يحارب إيران بالطلقة المؤجلة. الديمقراطيون حين يتحول اليسار إلى هاوية. اليمن ينفجر وطهران تهدد بالظلام. من ضربات كردستان إيران إلى أحمد نجاد، تفاصيل خطة إسرائيلية لم تنفذ بالكامل في إيران. قاليباف، الترهيب والأخبار الكاذبة استراتيجية فاشلة. سوريا تحقق الاكتفاء الذاتي من القمح للمرة الأولى منذ عام 2011. الكويت تغلق المدرسة الإيرانية الوحيدة في البلاد. باكستان، اتفاق هرمز يمهد لاستئناف الحوار الأمريكي الإيراني، وإيران تهدد بمهاجمة دول الخليج إذا تعرضت لضربات أمريكية جديدة. قتلى وجرحى بانفجار عبوة استهدفت حافلة في جرمانة بريف دمشق. الحكومة اليمنية تتعهد بالرد على هجوم الحوثيين في الزمان والمكان المناسبين. وفي نداء الوطن كتب نبيل يوسف: كي لا ننسى السابع من آب يوم ردت الوصاية على مصالحة الجبل بالاعتقالات. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط. ترتيبات هرمز تنتظر الضوء الأخضر، الاتفاق مرهون بالتنازلات، وباكستان دعت لاستئناف المحادثات. جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية غير حاسمة، تل أبيب تضغط لتكريس هزيمة حزب الله. نتنياهو لاحتواء التوتر مع واشنطن أوفد ديرمر أملا في حل الأزمة معها. عشرات القتلى والجرحى في قصف من ميليشيا الحوثيين على مأرب وحضرموت. عقوبات بريطانية جديدة على روسيا. قمة سعودية تركية باكستانية في جدة اليوم. مسؤول سعودي: لن نتوانى عن التعامل مع أي عدوان. مقتل شخصين وإصابة 13 في انفجار عبوة ناسفة بحافلة في مدينة جرمانة قرب دمشق. مفاوضات روما 2 بلا نتائج، الأسرى والمناطق النموذجية يتصدران النقاش. مساع الحوار بين القيادة السورية وحزب الله تصطدم بإرف الحرب.
اللواء الشهري، من التخطيط والبناء إلى قيادة التحالف البحري متعدد الجنسية. ماذا تعرف عن المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي؟ المخدرات تغزو الخرطوم، والحرب تعمق الأزمة وتهدد الشباب. شريك أم متلق؟ واشنطن تبحث تغيير قواعد الدعم العسكري لإسرائيل. محمد بن سلمان وماكرون يبحثان جهود تعزيز أمن المنطقة في اتصال هاتفي. كيف أشعلت الأخبار المضللة على مواقع التواصل أزمة الهجرة في سبتة؟ بعد قانون السلام، أنقرة تناقش تحسين أوضاع أسر الضحايا والمحاربين القدامى. واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين عسكريين كوبيين لشرائهم أسلحة من روسيا والصين. الأمم المتحدة تتهم إيران بتصعيد استهداف الأقليات وزيادة الإعدام. قطاع الشحن يشكك في إمكان تطبيق اتفاق هرمز بين إيران وعمان. ترامب يوقع أمرين تنفيذيين يحظران سياحة الولادة. سيولة قياسية وأرباح ضخمة، هل ترفع سامسونج عوائد المساهمين؟ رهانات التنوير في الخطاب الشعري العربي، ترجمة ثانية تعيد الرواية إلى الحياة بعد 3 عقود. يزرع بروتين اللحوم في الخس والتبغ. ترابزون يكتب صفحة جديدة مع محمد صلاح، استقبال أسطوري وشغف لا يوصف. تفشي الكوليرا في تشاد يودي بحياة 13 شخصا. وفي الشرق الأوسط، كاتب مشاري الفايدي، من نظام الطيبات إلى التجربة الأسترالية. وكتب رضوان السيد عن المواجهة بين الدولة والميليشيا.

كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الجمعة، استعرضناها معا ضمن هذه المحطة.

ينقل عن مسؤول أمريكي قوله إن لبنان قطع شوطا كبيرا في الانفصال عن المحور الإيراني الذي سيطر على المنطقة زمنا طويلا، وإن مساره نحو التغيير لا عودة عنه بعدما قررت الإدارة الأمريكية وليس الرئيس وحده الاستثمار في البلد. عارفين انه هيدا المسار لا حياد عنه، بس انه كمان هيدا المسار عم ياخد وقت كتير، وهذا الوقت عم يستنزف اللبنانيين طولا وعرضا. يقول نائب بارز إن أداء حاكم مصرف لبنان كريم سعيد حتى تاريخه أثبت أنه الشخص المناسب في المكان المناسب، إذ أكدت قراراته وإجراءاته استقلالية القرار وحرية ضمير، بعكس ما حاول البعض من خلال أخبار تحاول أن تشوه سمعته. كأنه هيدا سر تطبيلي؟ مع هذا الكلام كنا نسمعه سابقا عن حاكم المصرف السابق والجوائز الدولية والعالمية والمحلية اللي كان ياخذها، بالنهاية الناس بدها تلمس شيء، بدها تلمس باليد. ما عم نقول انه الاجراءات اللي عم يتم اتخاذها بظل هالظروف الصعبة مش عم تحاول تحمي قدر المستطاع الليرة، بس بنفس الوقت الليرة منا بخير. ترتفع نسبة الطلاق في لبنان خصوصا في أوساط الطبقة الوسطى التي يتراجع مستواها المعيشي بسبب الضائقة المالية الناتجة من تداعيات الحروب في المنطقة. خبر جيد يعني. من يومين كنا عم نحكي عن تراجع نسبة الأعراس وخاصة بالمواسم الصيفية، وهلأ ازدياد نسبة الطلاق، هذا شيء جيد، مع أن النسبة بلشت تعقل. إلى أسرار جريدة الجمهورية. على الرغم من إصرار الحزب على ربط لبنان بالمسار الإيراني الأمريكي، علم أن كثيرين من البيئة الحاضنة ينتظرون نتائج المفاوضات التي تجريها السلطة اللبنانية قبل العودة إلى قراهم المدمرة وبدء عملية إعادة الإعمار من مالهم الخاص. لا شك عم بيزيد أعداد المؤمنين بنهج الدولة، بس برضو بالنهاية العودة والإعمار ومن مالهم الخاص، يا أما إعادة الإعمار والمؤتمرات، هذا مسار طويل ويبدو أنه بعيد كمان للأسف.

أفادت المعلومات بأن إحدى الصحفيات المعتمدات في أحد المقرات الرئاسية تعرضت للتوبيخ على خلفية نشرها مضمون حديث نسب إلى المرجع الرئاسي بعدما كان قد أدلى به في لقاء جمعه بعدد من الصحفيين. وقد جرى التشديد على أن ما ورد في اللقاء يندرج في إطار المجالس بالأمانات، وهو ما التزم به سائر الحاضرين، غير أن الصحفية أقدمت لاحقا على نشر مضمون الحديث من دون إعلام المعنيين في المقر. هلا أكيد هو المقصود المقر الرئيسي، بس أنه في صحفي يؤتمن على أسرار هيك بهالطريقة؟ ما هو معروف لما أي مرجع بيعمل قعدة للصحفيين وبيبلغهم معلومات بيكون عم يوزع الرسائل من خلالهم، يعني مش بيكون عم يبلغهم إياها لحتى هن يعرفوا ما هن شو بيقدموا بآخره بالنهاية. فاللي ما بده معلومة تطلع ما يخبر الله صحفي.

علم أن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التي يرأسها السفير رامز دمشقي وممثلين من حركة حماس في لبنان عادوا من جديد إلى السمع، واستؤنف بالتالي التواصل بينهما، وستكون هناك لقاءات مشتركة في إطار العمل على تسليم سلاح الفصائل، لا سيما أن مرونة حماس في غزة انعكست على مواقفها.

في لبنان. كان طبيعي انه ترجع تتحرك هاللجنة لتعقد اجتماعات، لانه ما معقول اللي قبل يسلم سلاحه بغزة يتعنت هون ويقول لك لا ما فينا نسلم. ومفترض تكون يعني عندها قرارات سريعة وجريئة. خلصنا بقى من زمن الطبطبة. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. علم أن جهة رسمية سارعت إلى الاستفسار على خلفية بيان سفير دولة كبرى في محاولة للتحديد ما إذا كان يعكس تحولا في موقف بلاده أو يندرج في إطار رسائل سياسية مرتبطة بالتطورات الراهنة، لا سيما أن مضمونه أثار اهتماما واسعا في الأوساط الرسمية والدبلوماسية. المقصود هو البيان اللي صدر عن السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى عشية بدأ الجولة السابعة من المفاوضات، واللي كان عم يقول إنه القصة بدها وقت ما تستعجلوا، فبالتالي وكأنه كان عم يعلن فشل الجلسات قبل حدوثها. فقالوا لك هل ده عم يحكي من راسه ولا عم يوجه لنا رسائل من البيت الأبيض؟ علم أن ناشطا وكاتبا سياسيا ينتمي لأحد الأحزاب المعارضة للحكومة اليوم يتحضر لتولي منصب إعلامي لأحد الأجهزة الأمنية بعدما كان سابقا مسؤولا إعلاميا في جهاز أمني محسوب على تياره السياسي. كيف يعني صحفي وناشط معارض للدولة بدنا نجيبه هو مسؤول إعلامي لجهاز من أجهزة الدولة؟ هو المقصود بعتقد عبد الله شعير، عبد الله قمح، يعني كان مسؤول إعلامي للأمن العام، ما بعرف إذا بده يجيبوه لأمن الدولة بالوقت الحالي. ما في صحفيين مؤيدين للدولة يحكوا باسمه، لازم نجيب المعارضين.

انطباع يخرج به كل من يزور سوريا ويلتقي الرئيس أحمد الشرع، وهو أن الأخير يملك كاريزما عالية وذكاء حاد، وهو مطلع بشكل دقيق على كل الملفات السياسية والاقتصادية في البلاد. مع النشاط بالاطلاع، سعة الاطلاع والكاريزما، داهي يا أحمد ولا داهي؟ إلى أسرار نداء الوطن. شددت مصادر عسكرية أمريكية عقب انفجار عبوة مجدلزون على جدية تهديدات الحزب المستمرة في المنطقة، التي تثير مخاوف بشأن استمرار وجوده أو تجدد نشاطه، وذلك على الرغم من انتشار الجيش اللبناني وعودة المدنيين. يمكن تكون عبوة مزروعة بشكل قديم، التشكيك بده يدل موجود، مش رح بفل، خاصة من بعد اللي صار قبل تجدد الحرب لما تم إعلان المنطقة منزوعة السلاح، وآخر شيء طلع ما فيها إلا سلاح. تتداول أوساط وثائق تفيد بأن السفير السابق أشرف دبور يحمل جواز سفر فلسطيني صادر عن رام الله، ما يسقط عنه صفة اللاجئ، وسط طلب فلسطيني لاسترداده للمفول أمام القضاء في قضايا تتعلق بهدر المال العام وتبييض الأموال خلال فترة توليه منصبه في بيروت. مشان هيك شايفين حملة الدفاع الشرسة يلي عم تصير عنه، لا اوعى تسلموه كذا، بنهي القانون شو بيقول؟ نفذ القانون. طبعا اللي عم يحاولوا يحموه شركائه بتبييض الأموال والفساد. تشهد مراكز قوى الأمن في بعلبك الهرمل اكتظاظا بالموقوفين الذين صدرت بحقهم مذكرة توقيف بانتظار نقلهم أو استكمال الإجراءات القضائية بحقهم. كل النظارات والسجون مكتظة، اسم الله، عنا كم هائل يفيض من المجرمين. وسا ناطرين قانون العفو العام يلي أساسه قال لك تخفيف اكتظاظ السجون، ولغاية الآن بعد الصفقة السياسية ما اكتملت. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، ترصد مصادر أوروبية مسار الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، فتسجل أنه منذ توقيع اتفاق الإطار في واشنطن عقدت جولتان تنفيذيتان في روما دون إحراز تقدم، بعدما انتهت الجولة السادسة إلى تفاهم محدود على إطلاق تجربة ميدانية. وأعلنت واشنطن أن المناطق التجريبية اختصرت بثلاث بلدات، لكن التنفيذ لم ينتج انسحابا إسرائيليا إضافيا ولا وقفا للغارات. وجاءت الجولة السابعة لبحث نتائج التجربة وآلية التحقق وتسمية مناطق جديدة، إلا أن الوفد الإسرائيلي رفض منح أي جهة ثالثة حتى أمريكا منفردة صلاحية التحقق ورفض الانتقال إلى تسمية مناطق تجريبية جديدة. عاد نعرف هيدي المعلومات، شو المطلوب يعني؟ بكن نوقف الطفات تكرم عينكم، يلا بلشوا حرروا انتو، فرجونا عضلاتكم، فرجونا بسلاح شو قادرين تعملوا، شفنا نحن شو قادرين تعملوا. كله طبعا لحتى يقولوك انه هيدا المسار فاشل ما في منه نتيجة. نرجع ونعيد السؤال، هو زيته، ما تسأل ماذا جلب لنا التفاوض، اسأل ماذا منع عنا يا أهبل. بس طبيعي يلي مش سألين لا عن الخراب ولا عن الدمار ولا عن التهجير ولا عن القتل ولا عن التشريد ولا على كل موبقات المعارك الانتحارية اللي قام فيها، فطبيعي انه ما يسأل عن ما منع التفاوض. هيدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم، تعرفنا عليها نحن وياكم ضمن هالفقرة.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور، وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو، فريندلي أبليكيشن، بسيط، سهل وراقي. بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

عن جديد. يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعياً بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة العميقة وجعدن جية الحشاشين الشتامين النقيقة البلا تربية. اليوم نحن بتاريخ 7 من آب، هذا تاريخ له العديد من الأوجه، أوجه مؤلمة إذا بدنا نرجع لـ 2001 وأوجه تعتبر نوعا ما جيدة ومتفائلة لمستقبل البلد إذا بدنا نرجع بس سنة لورا بالقرارات التاريخية والجريئة اللي أخذتها الحكومة بحظر السلاح الميليشيوي وملاحقته. هلا في حدا بيطلع ابو راس مربع ونيك بيقول لك ليش تنفذ القرار، بيقول لك على اللي اتخذ القرار، كان في حدا يتجرأ يحكي بهيك شغلات؟ وراح يتنفذ عاجلا ام اجلا، وعم يتنفذ اساسا على الارض. بتعرفوا التواريخ ببلادنا بتحمل كثير من الذكريات، معظم هذه الذكريات مؤلمة سواء تواريخ استعادة الاغتيالات العديدة يلي صارت بالبلد أو استذكار تواريخ كان فيها القمع هو العنوان، وهذا هو عنوان 7 من آب من حوالي 25-26 سنة. وجيد يعني مفترض الإنسان بيفتح صفحات التاريخ لحتى يتعلم منها، مش بس لحتى ينق عليها أو لحتى يبكي على الأطلال. ومفروض أساساً يعني مفروض هالأجيال الجديدة تعرف شو صار على القليلة القريب العاجل، يعني مش عم نحكي بتاريخ والله من أول تأسيس لبنان الكبير. مفترض أنه يعرف تعرف هذه الأجيال ماذا حدث يومها. باختصار بالسابع من آب عام 2001 جرت مصالحة الجبل. هذه المصالحة كانت تاريخية، قاد البطريرك الراحل نصر الله بطرس الصفير مع وليد جنبلاط وطبعا برعاية الرئيس الشهيد رفيق الحريري لحتى يتخلصوا من أعباء الحرب الأهلية يلي كانت المعارك هناك محتدمة وجر كثير من التهجير. فلحتى تطوى هذه الصفحة جرت المصالحة وكانت احتفالات لمدة 3 أيام. حضروها كانوا الأحزاب اللي معظمهم كانوا ممنوعين من المشاركة بالحياة السياسية، عم نحكي عن الأحزاب الفينيقية. طبعا بوقتها كان بعهد سيء الذكر إيميل لحود، فخلال مشاركته بهذه المصالحة وخاصة بالقداس اللي صار ببيت الدين سمع المسبات والاعتراض من قبل بعض الحاضرين يلي كانوا معترضين على طريقة حكمه وتبعيته بالكامل للنظام الأسدي البائد. فما كان من النظام الأمني اللبناني السوري الذي كان يحكم البلاد بالحديد والنار إلى أنه جرى الرد على هذه المصالحة بحجم هائل من الاعتقالات يلي أصابت مئات الشباب وجرى إذلالهم. طبعا النظام الأمني اللبناني كان برعاية سيء الذكر لحود ومع المبشار، أما التنفيذ على الأرض فكان لعدنان عضوم وجميل السيد يلي بيطلع بينظر عليكم اليوم بالحريات وأمن البلد والسيادة وكل هالشعارات يلي بيقعد بده قال يعطينا دروس فيها وهو بعيد كل البعد عنا هذا العبد القبيح. بوقتها صارت تغلي البلد جراء هذه الاعتقالات، وكانت البداية إذا بدكم بداية الانطلاقة بعدين بين قرنة شهوان بين لقاء البريستول، كل هذه اللقاءات التمهيدية يلي كسرت حواجز بين اللبنانيين وأدت إلى 14 أدار ذاك التاريخ المجيد حقا من عام 2005 من بعد اغتيال الرئيس الحريري واللي طبعا كان واحد من أسباب زوال الاحتلال السوري عن البلد.
يعني الناس ما خافت، الناس ما رعبت رغم كل الاعتقالات، رغم كل الظلم، رغم السحل يلي صار من قبل أمن عضوم جميل السيد. الناس بالعكس تجرأت أكثر وصارت تعمل اجتماعات علنية وصارت تطالب علنا بالانسحاب السوري من لبنان. استذكار هذه التجربة ليس من باب فتح الأوجاع، أول شيء من باب أنه عادي نحن نستذكر كل التواريخ اللي مرت بالبلد، لأنه حريصين على أنه هذا التاريخ ينتقل من جيل إلى آخر لحتى يعرفوا الناس قديش عانوا اللي قبلهم لحتى يوصلوا لهون، قديش كانت قصة الظروف أسوأ بكتير، ولحتى يشوفوا أنه بعض هذه الأوجه اللي لازالت موجودة بالسلطة بمكان ما، سواء أمنيا أو عسكريا أو نواب مثل هذا العبد القبيح، شو كانت أعمالهم بالسابق، شو كانوا يعملوا، وشو هن بعاد عن الشعارات اللي رافعين اليوم وطالعين عم يعطونا دروس فيها وهن بعيدين كل البعد عنا. بجميع الأحوال يلي بيجمع السابع من آب 2001 وسبعة آب من عام 2025 بالقرارات الحكومية الجريئة هو خطوة واحدة، محاولة استعادة الدولة، تحرير هذه الدولة من الوصاية والاحتلال الخارجي، سواء كانت وصاية سورية أسدية أو وصاية إيرانية أو أي وصاية أخرى أو احتلال. ويا ما رأيت على هالجمهورية الفينية احتلالات وكلياتها إلى زوال. طبعا ما بده مين يخبركم انه اللي اعتقلوهن بوقتها ركبوا لهم ملفات مثل العادي التعامل مع اسرائيل. بتذكر بوقتها اسماء مثل حبيب يونس، مثل مراسل الشرق الاوسط، مثل ايضا الدكتور توفيق الهندي وعشرات الاسماء اللي تم اعتقالها، ومثل العادي لفقوا لهم قضايا التواصل مع اسرائيل وخلش طلعوا كلهم براءة، ما حدا كان عم يتواصل مع اسرائيل. بس ايدي التهمه اللي بعدها لغايه اليوم جاهزه، العماله. وطبعا احنا شفنا العملاء من اي بيئه طلعوا ولا زالوا عم يطلعوا يوميا. المهم انه كل هذه الحملة التخويفية يلي كمان من بعدها كان اقفال الام تي في، وكل هذه الاعتقالات وكل هذا السحل والظلم بالنهاية ما ادى الا الى نتائج عكسية، وهذا الشيء اللي منكرره دايما، كتر القمع والاصرار على عدم احترام الرأي الاخر، قمع اي رأي، ممارسة الارهاب الفكري على العالم. اوعى تفكروا بتخوف الشجعان، بتخوف الجبناء امثالكم.

من المتعارف عليه هو إنه الإنسان الشجاع أيًا يكن هذا الإنسان بجنسيته ولونه وطائفته، محل ما يكون بأي موقع مسؤولية، سواء كان عم ياخد قرار على الصعيد الشخصي يما على صعيد المؤسسات يما على صعيد الدول، فبالتالي أي قرار بده يتخذ من المفترض أن يكون بيعرف أنه له تبعات وله نتائج. يعني أي قرار بدك تاخده بدك تتحمل مسؤوليته، أي كلمة بدك تنقال من لسانك أو تكتب بيدك بدك تكون أدى قمة الرجولية والمسؤولية، إنه الإنسان لما يعمل أي شيء يتحمل نتيجة ما عمله، وقمة اللامسؤولية والهروب من المسؤولية، وقمة الولدنة وقلة الثقة هي لما الإنسان بياخد قرار وبيتهرب من نتائجه، لا بل بيقعد بلوم الآخرين على فشل ما اتخذوا من قرارات. هلا أكتار اللي بيحاولوا يهربوا من المسؤولية بلش فيها من الصعيد الصغير، يعني مثلا الواحد إذا نحن بهالمهنة، الواحد لما بده يقول كلمة بده يكون قدها، بده يطلع يتحمل مسؤوليته سواء كانت صحيحة أو خاطئة، مش لما بيجي حدا بده يحاجه بيقول له أنا قلت هيك، أعوذ بالله أنا عملت هيك، هني مين هني هني خلاص. ليش بلشت لكم بهالمقدمة؟ بعتقد كتار اللي عم يسمعوا بالفترة الحالية من وقت اللي بلشنا هلا جولات التفاوض على مبدأ دايما تحميل السلطة المسؤولية. طبعا كنا سبق وسمعنا هذا نفس الكلام وقت نكبة الطوفان، والكلام اللي لازال يردد لغاية الآن الخزلان الدول التي خزلتنا، الشعوب التي خزلتنا دون أي تحمل للمسؤولية. أشهر من ناس بياخدوا قرارات عشوائية اعتباطية انتحارية بورطوا البلاد والعباد، وطبعا بينزفوا ضحايا وبتسببوا بكوارث، هن ما يسمى بجماعات الإسلامجية والإسلام السياسي اللي بياخدوا القرارات بهالطريقة العشوائية، وآخر شيء بيتهربوا من تحمل المسؤولية وبيربحوا بكبوها على الآخرين. ويا الأمثال قدامكم مثلين واضحين، المثل اللبناني الدولة، شوف الدولة شو عم تعمل، هذه السلطة كل ما تصير غارة إسرائيلية شايفة بس مبسوطة أنت يا دولة، مبسوط جوزيف عون، مبسوط نواف سلام، بينما لما بيصير أي اتفاق شكرا إيران، مع أنه إيران ما يكون العليا. نفس الكلام تبيت الخزلان. هلا رجعنا كمان عم نسمعه جديد من بعد ما قرروا تسليم السلاح، سواء كان القرار جدي او القرار من باب المناوره كالعاده، لانه هودي الناس ما بيعرفوا يعيشوا بلا سلاح. هلا مش طبيعي انه يكون في كذب عليك عزيزي المواطن، عزيزي الانسان، عزيزه الانسان، هذا مش طبيعي. هودي ناس بيكذبوا على الله، بيكذبوا على لسان رب العالمين، لا يتوانوا عن الشراء ثمن قليل بآيات الله، بيسوغوا آيات القرآن وبيلووا كلامه وبيفسروا على كيفه وبيصدروا الفتاوى على كيفه. فطبيعي اللي بيكذب على رب العالمين سهل جدا يكذب عليك ويتهرب من المسؤولية ما يكون أدى، مع أنه بيعرفوا أنه ربنا سبحانه وتعالى بما أنه هن من جماعة تجار الدم والدين دايما منكرر قول رب العالمين وقفوهم إنهم مسؤولون وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلا أنه بيتهربوا من هذه الآيات أو بيفسروا على طريقتهم الخاصة المعتادة. مع أنه طبعا نحن شايفين هذه القرارات شو هي النتائج تبعيتها، نتائج كارثية، نتائج فيها آلاف الضحايا، مئات آلاف المشردين، آلاف الجرحى، كوارث بكل معنى الكلمة، عودة الاحتلال، إلا أنه شي يوم حيطلعوا يقولوا لك نحن غلطانين؟ طبعا الله مستعب، هن ما بيغلطوا، هودي جماعة يوحى لهم رب العالمين، هن برأيهم رب العالمين اصطفاهم على باقي البشر، فبالتالي شو ما أخذوا قرارات إن أصابت هو تمام وبعمره ما أصابت، وإن أخطأت فمش الحق عليهم، الحق على الخزلان، الحق على الدولة، الحق على الشعوب الميتة، قد ما بكون في مسؤوليات فينا نوزعها، إنما نحن أخطأنا باتخاذ القرارات؟ لا لا لا، نحن ما بنغلط، نحن ما بنغلط، نحن بننفذ أوامر مباشرة. ده
شغلكم ذاكرين هالشائعات اللي طلعت تبان مشكلتنا عملكم نحن الشعوب العربية مننسى بسرعة مروح بالعاطفة دايما مروح بالعاطفة وبيعفوا الأمر هن بيعفوا تماما هذا الأمر فبيضحكوا علينا يا بيتجروا فينا بالعواطف بيتجروا بالدين الناس بتروح بهالطريقة هاي بمعظمها حدا ذاكر الكلام كل هالأحاديث والروايات والوفائقيات والحلقات اللي عملت عن الجسور البرية التي أقامتها الأردن والسعودية والإمارات لدعم إسرائيل بحملة الإبادة والعدوان اللي كانت عم تقوم فيه حدا رجع أثبت شيء من هيدا طبعا لا بعده الكلام وزيته يكرر طيب أثبتوا شيء خلال 3 سنوات لا أبدا بس هيدي الدول مطبعة خائنة لازم تنضرب تخيل أنت مثلا أنت حط براسك مثلا نحن بالجمهورية فيها جزء منا محتل يكاد يوصل ل10% تخيل مثلا أنا كمواطن لبناني إذا ما شفت لا سمح الله يعني إذا ما شفت سوريا عم تحترق والأردن عم تحترق والعراق عم يحترق الكرمال يساعدني بتحرير بلدي ساعتها بتهم إنه هن متواطئين مع الاحتلال ومتواطئين مع العدو وما بنبسط منهم بقول هودي عملاء خونة هيدي دول عميلة دايما لحتى أنا حرر بلدي لازم أنت تحترق بلدك لازم أنت يتدمر وطنك لازم أنت يتشرد شعبك لازم يموت ولادك لحتى أنا حرر بلدي هيك تخيل في حدا موزع هيدي الفكرة هيك بهالطريقة عم تتخيل عزيز الإنسان أنه في حدا مثلا بيقعد بينبسط وبيزقف للصواريخ التي تهبط على الدول العربية والعدوان المستمر بحجة أنه شو يابا نحن هودي الدول مطبعة هيدي الدول الخائنة عميلة يجب أن تدمر ليه كرمال الحرر بلد آخر خيلاء أنه ليه ضروري نحن نتدمر كرمال نحرر بلد آخر ما بيمشي الحال نكون كلنا محررين لا ما بيأثر أنت دمك رخيص أنا دمي غالي بس وهي أعطينيكم مثل ببداية الأسبوع بقصة سبتة كل هالشكر هيدا وإسباني حدث جيب سيرة أنه هيدي المنطقة هي محتلة وعم ترفض إسبانيا تسلم لا لا لأن إسبانيا موقفة مع القضي فخلص غفرت لها خطاياها خلص انتهت القصة طب هيدي مش أرض عربية مش أرض إسلامية محتلة مش ناس مفترض أنه ضحايا راحوا هودي مش مفترض بيحملوا نفس الدينة ما بيأثر ما بيأثر بحق لهم خلص ما اخدين موقف مع القضية كيف ممكن حدا هيك مقتنع انه جماعة قائمة على الدجل الديني وعلى تجارة الدم وعلى سفك الدماء وعلى انتهاك الأعراض وعلى الشتامين اللي دايرين فيهم على العالم كيف في ناس بقتنع انه مثلا هودي اللي حياتهم قائمة على تجارة المال الحرام الممنوعات وافساد الشعوب في سبيل تجميع الاموال لتحرير ارض ما كيف ممكن تصدق انه هودي على حق يعني كيف انا مثلا بساهم بتجارة الكابتاجون والمخدرات والما بعرف ايه افسد عقول مئات الاف الشباب ليه كرمال والله عندي قضية معلش انا مؤمن فيها وعندي التزام بدي نفذه طيب والباقيين اللي نزعنيهم ما بيأثر فداها خلص ما بيأثر فدا القضية ممكن انت كانسان بتفكر وحضرتك كانسانة الله وهبك هذا العقل تشوفوا مثلا هذا التشبيح اللي عم يصير حاليا بدنا نسكر باب المندب بدنا نسكر بعضي هرمز بدنا نجو مين اللي عم يدفع الثمن مش انت مش انت مش عائلتكم مش انتوا اللي عم تدفعوا الثمن بغلى الاسعار بالازمات اللي عم تصير ليه بقى قال يا باكر مال معلش كرمنا دفع عن ايران ليه بدك تدافع عن ايران لانه ايران قال بتدافع عن قضيه ما فخلص نحن بدنا ندافع عنها طب والناس اللي عم نجوعها والناس اللي عم نقتلها والناس اللي عم تسببها بكوارث ما مشكل يا شيخ هذه كلها رواسب هاي كلها أمور جانبية انت بتعطيها أهمية فإنك توصل معهم ليوم من الأيام أنه يعترفوا بالقرارات الخاطئة يتحملوا نتيجة قراراتهم لك واحد إذا بده يأخذ قرار هيك صغير هالقد بيقعد على الصعيد الشخصي بيحسب مفترض التوابع شو بده يطلع منها شو النتائج فيها ويمكن يصيب يمكن يخطئ بس بالتالي إذا قرار صغير على قده كيف إذا قرارات بهالحجم حروب معارك معارك عباسية خراب دمار تشريد ما بعرف إيه كل ياتو نتائج كارثية عودة احتلال انه طيب هاي القرارات لما بتتخذ هل تتخذ هل نحن بنرجع بنعمل إعادة حسابات إعادة مراجعة إعادة قراءة بنطلع بنعتذر خيي بنطلع بنقول أخطأنا ومنكم السماح كلنا نخطئ أبدا هيدي الدولة هيدي الدولة اللي راح تطوبز بالمفاوضات الخزلان شو يعني الخزلان خزلان شو خيي أنا بعرف خزلان أنا لما بوعد حدا أنه يروح فوت بمعركة وأنا معك
فساعتها إذا ما صدقت بوعدي بكون خزلته. مين اللي وعد وما فات بالمعركة؟ مين اللي قال وحدة الساحات والجبهات المستنفرة كرمال المعركة قبل الطوفان وال مين اللي وعد؟ مين اللي خزل بيكون؟ اللي خزل اللي قال لك أنا هيدا مش طريقي، أنا طريق المفاوضات، بدك تمشي معي أهلا وسهلا، ما بدك تمشي تصرف، أنت حر. مين بيكون خزلك؟ مين اللي بيكون خزل؟ أين الخزلان الموجود؟ لا طبيعي بدنا نحملها، ما هيدا العقيدة الفاسدة، الفكر الضال المنحرف، فيك نحن بدنا نحملها لهيدا الدول الخانعة الخاضعة يلي ركضي ورا التطبيع، هيدي كلها عم تدعم إسرائيل وتودي لها بندورة، ذكرين قصة الأردن والبندورة، وعم تودي لها المساعدات، مع إنه نحن شايفين المساعدات لمين عم تروح. لا انت بدك تكذب اللي عم تشوفه بعينك، وبدك تصدق الاكاذيب يلي بينشروها من خلال ابواقهم وجيوشهم الالكترونيه المنتشره كالتتار. دخلكم حدا ذكر لن يدخلوا غزه، لن يدخلوا الجنوب، ذكرين خلينا على الجنوب هون، لن يدخلوا الجنوب. اذا بيفوتوا على بنت جبال يا الله شو ناطرهم، عاملين لهم كل فخ ولا توم انجيري. اذا بيفوتوا على الخيام ها يا حرام بدهم يغرقوا بوحول الخيام. شو صار بعدين؟ حدا بيتذكر حل اليدويري ويقول لك لن يدخلوا كذا، وين اين اصبح وين حدا بيحاسبه؟ نودي هودي اللي طلعوا تاجروا بالعالم وشهدوا شهادات زور، اعطوا شهادات زور لحتى شبعوا وحللوا حسب العملة ده بيقبض بيحلل، هودي كلياتهم حدا حاسبهم على كل هالتحاليل الخاطئة؟ طيب بالمقابل الناس اللي كانت عم تحلل صح وتحكي الامور بواقعية ومثل ما هي بعيدا عن الدجل والكذب، بدل ما تروح تلومها وتتهمها بالعمالة وتتهمها بالتواطؤ والخزلان والانبطاح وكذا، قول انه كانت عم تحكيني الحقيقة، احترم اللي عم يحكيك الحقيقة، ولا بتحبوا اللي بيكذب عليكم؟ انت عليك تصدق يا عزيزي الانسان وعزيزتي الجميلة، انتو عليكم تصدقوا انه مفترض نحن اذا شوعنا الشعوب العربية منكون هيك عم نخدم قضية ما، اذا نحن ساهمنا بافساد عقول الاجيال العربية بتجارة الهلوسة حبوب الهلوسة والمخدرات، هيك نجمع مصاري كرمال نجيب سلاح كرمال نقاتل اسرائيل، هيك ربنا بده ينصرنا. طبعا انت مفترض تقتنع انه اللي بيسفك الدماء كرمال يوصل للسلطة، واللي بينكس بحلفيناته على الكعبة وبينكس بوعوده، هيدا مفترض انه رب العالمين بده ينصر، ما هيك؟ ان الله لا يصلح عمل المفسدين.

هلا أكتار هي لا تقتصر على هو أكتار مثل ما قلت لكم اللي بيحاولوا يهربوا من المسؤولية. قليل جدا اللي بيطلع بيقول لك أي مسؤول سواء بلبنان أو خارج لبنان، نحن عنا العرب يعني، بيطلع بيقول لك يا سيدي أنا غلطان، أنا غلطت، نحن غلطنا وسامحونا، يا أخي بنعتزل ما عاد بدنا نشتغل سياسة، حاكمونا كذا. هودي يعني نوادر، هيدي نسبته لا يتخطى 1%، بس ما لا يمكن ولا يمكن تلاقي ناس قد هودي أصحاب الفكر الضال تجار الدم والدين يلي بياخدوا قرارات اعتباطية بيظنوا حالهم انه يابا عم نجاهد ونقاتل وما بعرف ايه، واخر شي بيهربوا من مسؤولية. وهلأ هيا قدامكم مثلين، هذا بده ينط على الدولة كب كل شيء على الدولة، مع انه مش الدولة اللي اخذت قرار الحرب، والتاني الخزلان، الخزلان مع انه اللي خزلوه معروف مين، حلفائه. وكأنه نحن علينا أن نحرق كل الدول العربية هيك بنكون مبسوطين. إذا شفنا كل الدول عم تتدمر، كل الشعوب عم تقاتل بعضها، حروب أهلية، دمار، فساد، مخدرات، قتال لبعضنا البعض، هيك بهالطريقة طبعا نصر ناطرنا ورا الباب، ورا الباب أبداً.

سهل جدا على الذين يكذبون على لسان رب العالمين سبحانه وتعالى ويحرفون الكلمة عن مواضعه، سهل جدا عليهم يكذبوا عليك وعلي ويروا لك الأكاذيب ويتحججوا بميت حج. المهم أنه ما يعترفوا بمسؤوليتهم عن قرارات هن اتخذوها وكانت نتائجها كارثية من جميع الجوانب الحياتية والإنسانية والميدانية.

0: صوت الأهالي مش عالي إلا بالغناني يا حضرة المستشار.
1: هيدا ضروري لراحة بال الأميرة ولحسن سير القضايا وللمصلحة العامة. قضايا الحكم، انتوا بتعرفوا انه الأصوات بالغناني بتعمل ضجة، والضجة بتعمل فوضى، والفوضى بتعمل مظاهرات، والمظاهرات بتعمل وجع راس، وهيدا الشيء ما بيجوز.
0: طبعا ما بيجوز،
1: لذلك لازم على طول تغنوا وتفرح. كل شيء موجود، والأميرة تحسست بمطالب الشعب ووضعت قانون جديد.
0: ضريبة جديدة؟
1: أبدا. شويش
2: مرسوم مرسوم مرسوم مرسوم، قرار صادر عن جناب الأميرة، قرار لجميع أهالي مدينة الموال، يعفى من الضريبة كل مواطن صوته حلو، وكلفنا حضرة المستشار بالإشراف على تطبيق هذا القرار والتمييز بين الحلو والبشع بناء على تقديره الشخصي. الإمضاء أميرة مدينة الموال. انتهى.
3: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

انت بتفكر انه قرار الزودة بهالبلد، زودة المعاشات، هو قرار صعب؟ لا عزيزي، هو قرار صعب لما بكون الزودة للموظفين سواء مدنيين او عسكريين. هيدا بيكون بده مئات الجلسات من المفاوضات وساعات طويلة من الكلام والوعود المعسولة. انما لما بيكون الزيادة لمعاشات النواب، فهوب بشحطة قلم بيطلع المعاش من 3000 ل 5000 دولار، 2000 دولار بيزداد معاش النائب الناهب، بينما المواطن الكادح منا قادرين نزيد له. منقول لك الدولة مفلسة، من وين بنجيب لك وما معنا مصاري؟ وأيمتى بالوقت يلي من المفترض انه قاعدين اسا بدهم يبحثوا؟ هلأ بالحكومة اسا ضريبة بقيمة 3% على ضريبة بيئية اللي مسمينا، اللي المرة الاولى ما زبطت، هلأ عم يحاولوا ينفذوها مرة تانية لحتى يزيدوا عليك، سواء الزيادة على ضريبة البنزين والمحروقات او الزيادة بطريقة اخرى لحتى ينهبوا ما تبقى من جيبتك. لا الكرمال بدنا ندفع المعاشات والزودات للموظفين، هيدي بدنا ناخد من جيبتك اليمين نحطها بجيب الشمال، بس كرمال زودة النواب لا، المصاري جاهزين. أهلا بكم في جمهورية فينيقيا الفوعى. مع أنه هاي الضريبة تبيت البيئة مفترض في قانون لبناني بيقولك الملوث بيدفع، يعني اللي عم يلوث البيئة هو اللي بيدفع. لا، نحن المتلوث هو اللي بده يدفع، اللي اكلها بصحته كمان هو بده يدفع بنفس الوقت، مع انه القانون اللبناني مش القانون جايبينه من تنزانيا. شو قصة الزودة على معاشات النواب؟ هل هي معلومة مزبوطة يما اشاعة من الاشاعات؟ لا، هي معلومة مزبوطة. بظل الضبابية وعدم الشفافية التي تعتمدها كنهج الدولة منذ تأسيسها لغاية اليوم، وتحديدا من النواب النهاب أنفسهم، فجأة سمعت الناس بخبرية أنه معاشاتهم بدأت ترتفع من 3000 ل 5000 دولار، وطبعا مع عدم مكاشفة للرأي العام بشفافية ولا السؤال ليش تمت الزودة لألهم بسهولة، بينما الزودة للموظفين مش عم بتتم ولغاية الآن عم نتهرب منها. بحسب معلومات الباحث بالدولية للمعلومات واللي أنا بوسع بمعلوماته طبعا محمد شمس الدين، فبيحكي قانونيا عن الموضوع، بيقولك وفق القانون 717 على 98 اللي بيتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتعديل أسس احتساب معاشات التقاعد والتعويضات ونتيجة الزيادات يلي استفاد منها الموظفين بالقطاع العام، فإن مضاعفات رواتب النواب وصلت سابقا من 1500 دولار ل 3000 لما زدوها بالمرة الأولى 1500، وحاليا

أيلول رح يصير معاش النائب 5000 دولار نتيجة نقل اعتماد من احتياط الموازنة عبر مرسوم إلى صندوق تعاضد النواب. إسا الأحلى من هيك إسا روسا ما خلصنا تنكيك إسا. هن رح ياخدوا الزودة دغري يعني بالمبلغ كامل، بينما شوف الزودة اللي عم يحكوا فيها مع الموظفين والعسكر وبيلك بالتقسيط. نحن بدنا نقسط لكم اياها، بنجيب لكم مصاري، بنشحد، بنسرق لا سمح الله، ايمتى الدولة كانت تسرق عنا؟ فالموظف المعتر هيدا بدنا نقسط له يوم، معلش مش قادرين نزيد لك انت بطريقة مباشرة. بينما النائب اللي ما بعتقد بحاجة لل 2000 دولار لانه معظم مجلس النواب عنا رجال اعمال، هودي ال 5000 دولار بيصرفوهم بيوم واحد. أو اسم الله دكاترة ومهندسين واو، يعني معاشتهم مرتاحة مش بحاجة لهيدي الزودة، مش والله قاعدين ما عم يدروا يصرفوا، بس يلا بيقول لك إنه زيادة البركة بركة، شعرة من قفا الدولة بركة. طب أنت كيف بدك تقسط أساسا إذا زدت، يعني إذا أعطيت الزودة للموظفين، كيف بدك تهني، بدك تقول لهم، بدك تقنعهم إنه قسط لكم إياها، وبنفس الوقت هن شايفينك إنه حضرتك زدت معاشات النواب يعني بحدود 60-65% 2000 دولار هيك فجأة، وصار معك ما صار، صار فينا نعطي ونحول من احتياط الموازنة، احتياط الموازنة هذا بينشال للكوارث، للبلاوي، لشي عدوان، لشي زلزال، لشي مصيبة من المصائب اللي بنعيش فيها. كرمال هيك بيشيلوا احتياط للموازنة، مش كرمال نعطيه معاشات لنواب اساسا ثلاث ارباعهم ما بيشتغلوا. ولك بشرفكم انتم ما نص النواب بتعرفوا اسمائهم شيء، اكثر من نص مجلس النواب بتعرفوا اشكالهم، بتعرفوا اسمائهم، ما انه بس يا دوب بيجوا بيصوتوا وقت الاوامر بتجي ولا يصوتوا. طبعا وما تنسى انه هذا مجلس النواب ممدد لنفسه، يعني انه هذا اساسا هو مخالف للقوانين وممدد لنفسه، بس انه الزودة لقاله جاهزة وكأنه عم يبذلوا شي مجهود تشريعي. يعني قوانين بتاخد معنا سنوات، 10-15 سنة كل قانون لحتى يشرعوه ويقروه، بدل ما يكون عنا ورشة تشريعية وخلية نحل عم تتحرك بحكم شو ناطرنا من قرارات بعدين، لا نحن بنقعد بنعمل بالسنة كلها يدوب جلسة أو جلستين تشريعيتين، وكرمال هيك عم يتعبوا، عم الله لا يضيع لهم تعب بجهة بيع اللعب. حاسسوك انه عم يبذلوا شي مجهود هائل، وبالتالي هن بحاجه لهيدي الزوده، بتعب بدهم يصرفوا، بدهم يعيشوا، بدهم يعملوا شوبينج، بدهم يكسدروا انه جامعاتهم على حسابك ولادهم وكذا، شو يعني بيصرفوا من جيبتهم كمان؟ حس فيه، حس بالنائب الناهب، حس بالنائب الناهب. في نواب والله بس سامعينهم، ما شفناهم حضروا اساسا جلسات من الوقت اللي تم انتخابهم ورجع التمديد لهم. طب على اي اساس هودي بده تنزيد معاشتهم؟ لا معلش، ما زدنا للموظفين بدنا نزيد للنواب، شو مش الموظف النائب يعني؟ ولا ما ضايع حقه؟ وعلى فكرة الخبرية طلعت بتسريبة، يعني انه مش والله بشفافية، مثلا طلع قرار رسمي، شفنا مرسوم طالع، مرسوم صادر كذا، انه عادي مسار الشفافية المعتادة اللي مفترض تكون موجودة بأي دولة بتحترم حالها، لا بيطلع بتسريبة صحفية بعدين بيتأكد بمعلومات ووفائق، وهيدي المعلومات مش الدولة هي اللي عطيتها، لا الناس، أهل الصحافة، أهل الإعلام، هن اللي سعيوا وراها لحتى وصلوا لها.

حدا بيقول لك انه هيدا نهج معتاد، ايه هو نهج معتاد، بس نحن طبحانين بانه مع عهد جديد وافكار جديده وطريقه نخلص من هذا النهج. عارف مش رح نخلص منه بشكل كامل، بس نبلش نتخلص من هالتبعات هي من الطريقه بالتفكير. يعني ما معقول انت بدك تجي عند الموظف وتطلب منه يشتغل وبدك تفلح عليه واخر شيء تقول والله ما معي يزيد لك، لا استاذ مدرسه لا جندي لا موظف بالدوله، والله ما معي يزيد لك، شوف شو بدك تعمل، خذ رشوه سروق اعمل بدك اياه. بس بينما بنفس الوقت لما بدك تعمل زودة للنواب أول مرة بتفقعوا 1500 دولار، تاني مرة بتفقعوا لسه 2000 دولار، بتوصلوا المعاشة 5000، وهن مش بعازة، 3/4 النواب مش بعازة. طب يا سيدي فرزون، قولوا يا النواب اللي مش بعازة ما منزد له لأنه خففوا على خزينة الدولة، ولا فيها في إذا فيها قولوا لنا، لا لحتى نعرف يعني إذا لاقين شي كنز بيحشين بشي محل طلع لكم شي جار الدهب.

بيعين شي من البلد. إذن عزيزي، نعم ابتداء من أيلول القادم سيصبح الراتب للنائب الناهب في البرلمان اللبناني 5,000 دولار، أما أنت فعمها يعني كمواطن تيكت إيزي عزيزي، أنت شقفة مكلف بالنهاية، بنجيب غيرك بسودي، منمنا نجيب غيرنا هو.

أسدل ستار بالأمس على الجولة السابعة من التفاوض المباشر بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي بالعاصمة الإيطالية روما. ليست هناك من نتائج كبيرة فتحت من هذا الباب، إنما هناك مواضيع جديدة تم فتحها. امبارح كنت خبرتكم انه لاول مره وفد العدو الغاشم بيفتح موضوع ناس اسمائهم غايبه من 30 و40 سنه مما يحملون الجنسيه اللبنانيه، انما من اليهود اللبنانيين، وهي طائفه معترف بها بالدوله اللبنانيه. فجأة لحتى نفتح مجال الأسرة أو ملف الأسرة، راحوا أتاري مجهزين هني ملف بالمقابل. طبعا كنا أول ما نخبرنيكم الخبرية اليوم منتشرة بالإعلام، وإن شاء الله بالأسبوع الجاي رح أجهز لكم ملف بالأسماء كاملة، الأسماء التي طرحها وفد العدو اللي عم يطالب أنه يعرف مصيره من ناس كانوا مختطفين ومفقودين من وقت نشوء الدكاكين والميليشيات المقاومة بالبلد. جلسة التفاوض القادمة من المفترض أن تكون بالثالث من أيلول، يعني مش مطولة كتير، شهر زمان، أقل من شهر. حول قرار الدولة بالتفاوض ومسار التفاوض، اخترنا مقال اليوم لزميلنا أيمن جزيني من أساس ميديا، واللي بعنوان لبنان حين تصل الدولة بعد فوات الأوان. مش كتير متفائل أيمن. يبدأ أيمن جزيني ما قالوا: يمضي لبنان اليوم في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية ومشاركة أمريكية بعد عقود من الحروب والصدامات والفرص التي مرت أمامه ولم يلتقطها، وكأن هذا البلد لا يتعلم من تاريخه إلا بعد أن يدفع ثمنه، ولا يرى قيمة الفرصة إلا بعدما تتحول إلى خسارة، ولا يكتشف أهمية القرار السياسي إلا عندما يصبح ثمنه أعلى بكثير مما كان يمكن أن يكون عليه لو اتخذ في وقته. أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا. قد يصح هذا المثل في الحياة، لكنه لا يصح دائما في السياسة. فالدول التي تتأخر في التقاط اللحظة لا تخسر الوقت فقط، تخسر خياراتها وتترك للآخرين مهمة تحديد مستقبلها. وفي تاريخ لبنان الحديث تكاد هذه القاعدة تتحول إلى ثقافة سياسية: فرصة تهدر ثم أزمة ثم حرب فتسوية ثم اكتشاف متأخر أن ما رفض بالأمس كان أقل كلفة مما قبل اليوم. وهذه هي حكاية لبنان مع الفرص الضائعة. بعد الحرب العالمية الأولى قرأ البطريرك الياس الحويك التحول الدولي والإقليمي، فتحرك للمطالبة بلبنان الكبير. كان ذلك عام 1920، وبعد أكثر من عقدين التقط بشار الخوري ورياض الصلح لحظة أخرى، فأطلقا مسار الاستقلال الذي تحقق عام 1943. كان لبنان في هاتين اللحظتين يعرف ماذا يريد. كان القرار السياسي سابقا للأزمة لا نتيجة لها، ولذلك ولد لبنان الكبير ثم الاستقلال. لكن هذا الوعي سرعان ما بدأ يتراجع. أصبحت السياسة اللبنانية أكثر ارتباطا بتوازنات الطوائف والقوى الإقليمية وأقل ارتباطا بمشروع الدولة. يكفي التوقف عند تجربتين: فؤاد شهاب ورفيق الحريري. مشروع فؤاد شهاب الذي نتغنى به اليوم أفرادا وطوائف وسياسيين، حورب في زمنه باسم السياسة نفسها. تكتلت قوى سياسية وطائفية في مواجهته، وفي مقدمها الحلف الثلاثي الذي ضم كميل شمعون وبيير جميل وريمون إدي. ثم بعد سنوات اكتشف اللبنانيون قيمة الدولة ومؤسساتها وبدأوا يتغنون بالعهد الشهابي. أما رفيق الحريري فلم يدرك كثير من اللبنانيين حجم مشروعه إلا بعد اغتياله. يومها استعاد اللبنانيون الشارع وانتهى الاحتلال السوري،
كانت تلك لحظة نادرة التقط فيها لبنان التاريخ، وإن بعد سنوات طويلة من الهيمنة والوصاية، لكن الفراغ الذي أعقب خروج سوريا لم يملأ بمشروع دولة مكتمل، بل انتقل لبنان تدريجيا من الاحتلال السوري إلى النفوذ الإيراني المتصاعد. مرة أخرى ضاعت فرصة بناء الدولة على أنقاض الوصاية. يتابع أيمن جزيني استعراض اللحظات التاريخية الضائعة مع إسرائيل. تصبح قصة الفرص الضائعة أكثر قسوة. خرج لبنان من حرب 48 باتفاق الهدنة عام 1949، كان يمكن أن يشكل أساسا لسياسة لبنانية مستقرة، لكنه لم يتحول إلى خيار استراتيجي دائم. فمع صعود الناصرية والفكر القومي ثم الثورة الفلسطينية، تراجعت الدولة أمام منطق الصراع الإقليمي. كانت القدس حلما، ثم صار تحرير بيروت حلما آخر. عام 78 صدر القرار 425 عن مجلس الأمن بعد العملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. كان القرار فرصة دولية لتثبيت سيادة الدولة، لكنه بقي سنوات طويلة بين التعنت الإسرائيلي والعجز اللبناني عن تحويله إلى مسار سياسي. عندما انسحبت إسرائيل من معظم الأراضي التي احتلتها في الجنوب عام 2000، لم ينجح لبنان في تحويل الانسحاب إلى لحظة تأسيسية جديدة. بدلا من أغلاق صفحة الحرب، استمر الصراع تحت عناوين تلازم المسار والمصير وغيرها من الشعارات الفارغة التي أبقت لبنان في قلب صراعات المنطقة. ثم جاءت حرب تموز 2006 والقرار 1701. كان يمكن للبنان أن يجعل منه قاعدة دائمة للاستمرار واستعادة الدولة، لكنه لم يفعل، ولم يستثمر القرار 1559 الصادر عام 2004 ولا 1680 عام 2006 لبناء مسار متكامل نحو السيادة وترسيم الحدود وإنهاء ازدواجية السلاح والقرار. ثم اندلعت الحرب من جديد. في كل مرة كان لبنان يحتاج إلى سنوات من الدم والدمار حتى يكتشف قيمة قرار كان متاحا قبل الحرب. وهنا لا تعود المشكلة خطا سياسيا، بل تصبح ثقافة سياسية، ثقافة ترفض الواقع حين يكون قابلا للتفاوض ثم تقبله بعدما يصبح أكثر كلفة. ربما لا شيء يختصر هذه الثقافة أكثر من اتفاق 17 أيار 83. أسقط الاتفاق تحت ضغط الحرب والشعارات الإقليمية، لم تقرأ اللحظة بما يكفي ولم ينظر إلى المستقبل. وبعد عقود بدأ الاتفاق نفسه يعود إلى الذاكرة بوصفه فرصة ضائعة لتنظيم العلاقة مع إسرائيل ضمن إطار سياسي وقانوني. هذه هي المفارقة اللبنانية الكبرى، ما يعتبر تنازلا في لحظة قد يصبح إنجازا في لحظة أخرى، وما يرفض باعتباره خيانة اليوم قد يتحول غدا إلى حل مطلوب. فالثقافة السياسية التي لا تستطيع أن ترى المستقبل تتحول إلى أسيرة للماضي. هل تكون اللحظة الحالية مختلفة؟ يبدو اليوم أن لبنان بدأ يدرك أخيرا أن استمرار الحرب ليس سياسة، وأن ترك القرار الوطني رهينة للصراعات الإقليمية ليس سيادة. فقد دخل لبنان المفاوضات متأخرا، كان يمكن أن يبدأ المسار عام 2000، لكنه يبدأ الآن، وربما يكون ذلك أفضل من الاستمرار في الانتظار. ليس المطلوب التفاوض من أجل التفاوض ولا توقيع اتفاق بأي ثمن، المطلوب أن تكون المفاوضات جزءا من مشروع استعادة الدولة لقرارها وسيادتها، وأن يصبح السلاح والسياسة والحرب والسلام من اختصاص الدولة وحدها. بيختم أيمن جزيني استعراضه للأحداث التاريخية بهالمقال: جرب لبنان الحرب، الوصاية، الساحات المفتوحة، تلازم المسارات، انتظار الحلول الإقليمية، والنتيجة معروفة.
دولة أضعف، اقتصاد منهك، مجتمع مرهق، وثقة مفقودة بالمستقبل. لذلك ليست الفرصة الحالية جولة تفاوضية جديدة وحسب، إنها اختبار للثقافة السياسية اللبنانية نفسها. هل يستطيع لبنان أن يتعلم أخيراً أن الدولة لا تبنى بعد انتهاء الحروب بل بمنع الحروب المقبلة؟ وهل يستطيع اللبنانيون أن يخرجوا من منطق المقاومة إلى الأبد إلى منطق الدولة التي تحمي نفسها بقراراتها ومؤسساتها؟ المطلوب من الممانعين قبل سواهم أن يجيبوا عن سؤال بسيط: ماذا بقي من كل الحروب للبنان؟

مقال جميل كالعادة من صديقنا أيمن جزيني، واستعراض واضح للفرص الضائعة يلي ضيعناها بإيدينا نتيجة شعارات فارغة ونتيجة قناعاتنا بضلال لا ضلال من بعده، بأنه نحن قادرين أن نكون دائما متفوقين. إنما كل هالفرص الضائعة دفع ثمنها كثير من الأرواح وكثير من الخسائر المادية والاقتصادية، وكثير أيضا من الخسائر بالنسبة لموقع وهيبة الدولة. فهل آن الأوان للجميع أن يتعلموا من التجارب والتقاط الفرص في اللحظات التاريخية قبل فوات الأوان؟

الفقرة الأخيرة أطلالي مثل العادي هيك جولة بين الترندات الموجودة على مواقع التواصل. برضو اليوم اخترنا كذا موضوع مش مركزين بموضوع واحد لحتى نختم معه الأسبوع. بيبقى موضوع جولات التفاوض اللي عم بتصير من المواضيع الترند الموجودة بلبنان والجدل عليها لا ينتهي، سواء من ناحية النتائج من حيث الشكل أو المضمون. وبتعرفوا الحملة التي تشن ومستمرة من قبل بوطة وحسلة الحشاشين على الدولة اللبنانية، واعتراض على مبدأ التفاوض وإقرار بأن هذه الدولة تمارس الطوبزة بشكل مستمر، بينما المدافعين طبعا عن قرار الدولة موقف واضح. مش هناك، بما أنه الموضوع جدلي وكل يوم عنا منه، خلينا ناخد تغريدة واحدة بتكفي. عباس الطفيلي، عباس يا عباس، في مجال تصور لي الجمال. عباس طبعا من المؤيدين لمحور الحشاشين، كان عم يكتب عن معلومات موثقة عنده إياها. قالك بمفاوضات روما طالب لبنان عبر السفيرة ندى معوض وقف التفجير والدخول إلى القرى غير المحتلة. رفض الإسرائيلي ورفع بحواجبه، فقالت له ندى معوض أوكي مع غمزة، صدقا مش عم نكد. طبعا معلومات موثوقة لأنه عباس كان موجود معهم بجلسة التفاوض، كان موجود بجيبة ندى يمكن، أو موجود تحت الطاولة متخبى، أو بشي شنطة داخل شي ورقة. هاي المعلومات كل الإعلام، قال لك الإعلام اللبناني المفاوض قال على اللبناني عم يفاوض بصلابة، ما معهم خبر شو عم بيصير. بس عباس الطفيلي يلي عم بيقاوم من فرنسا، طبعا هو مقيم بالعاصمة الفرنسية، ما من هونيك بيقاوم، ما بيجي بيقاوم من هون، من هونيك المقاومة أحلى، فيها انشراح للصدر أكتر تحت برج إيفل. فهي معلومات، إذا ما معكم خبر يعني عباس الطفيلي بيقلكن أنه السفير الإسرائيلي رفض ورفع بحواجبه، فقالت له ندى أوكي وغمزته وضحكت كمان. ما ضحكت؟ يعني بشوم عليها ليه ما ضحكت؟ شو قاهرتن هالسفيرة؟ مثل العميد كفوري، ما أنتوا بس حتى تشوفوه مقهورين من حدا بتعرفوا أنه عم يشتغل صح. تبقى تعقوا من عنا يا عباس، في مجال تصور لي هالجمال؟ من الأزمات المتفاقمة طبعا بلبنان أزمة الكهرباء، وكل يلقي المسؤولية على الآخر مثل العادة، ما حدا بيتحمل المسؤولية. والخلاف القوات العوني مستمر بهذا الموضوع يوميا، عندنا تراشق بالتغريدات وتراشق بالبيانات. إنما حضيت بشاب من الشباب البرتقاليين، بسم الله عليه وعلى قلبه، اسمه جان عزار، كاتب قال لك بعد البحث والتدقيق وتجربة ما في إلا وزراء التيار كانوا عم يشتغلوا صح، وكانت الكهرباء تجي 10 ساعات بالنهار، رجعوا لنا التيار هالوزارة وحاطت شي 15,000 برتقالي. هلا أول شيء بتمنى لك الشفاء العاجل خينا جان، يعني بس إنه أمتى كانت تجي الكهرباء 10 ساعات؟ ذكرنا بس. بعيدا انه احنا عايشين هلا بازمه، بس بوقتها كان في سلف خزينه كمان، هلا ما في سلف خزينه. رجعوا له خي، رجعوا له تونت ندى، رجعوا له سيزار الصبي الصيني، رجعوا له يون على الوزاره، جماعه تشردوا بدونه، مع انه مافيتهم بعدها موجوده، ملائكتهم حاضره، شياطينهم مش ملائكه هودي. الله يشفيك، الله يشفيك، شو بدنا نعمل بالنهاية؟ عود لا عتب عليه، عمرك شفت عوني بيفهم؟ نروح على موضوع تاني، وهو من المواضيع اللي اخذ ضجة كتير كبيرة على السوشيال ميديا مش بس بلبنان، بالعالم، وهي الاستعداد لوصول، احتمال وصول سيناتور أمريكي مصري هو ضد العقلية الترامبية. فشفتوا الاسم المتداول وهو عبد الرحمن السيد، أو مثل ما بيعيطوله عبدول، يعني شفت عنه كتير من التقارير اللي عم تنعمل بالصحافة العربية انه هيدا عم بينافس للوصول الى مجلس الشيوخ الأمريكي.
هلا بعيدا انه عم بيخوض المعركه، ذكرونا بوقت زهران من بني زكريين المعركه اللي خاضها، والله اكبر وانتصر الاسلام ودعسنا على رقبه ترامب وكذا. محمد المختار الشنقيطي واحد من الاسلامجيه المتاجرين بالقضيه كان عم يستغل هذا الوضع لحتى يذكرنا بشيء كتير مهم، قال لك هيدي من بركات الطوفان. الطبيب الأمريكي من أصل مصري عبد الرحمن السيد بيهزم مرشحة الصهاينة بانتخابات الحزب الديمقراطي ليكون أول مسلم مرشح لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي، وهكذا تتوالى هزائم الصهاينة داخل قلعتهم الحصينة أمريكا ثمنا لدماء شهداء غزة. وطبعا ختمة بأي قرآنية كرمال تكمل التجارة، وما كان الله ليضيع إيمانكم. بس انتم فيكم تشوفوا التغريد، الردود على هذه التغريدة، شو خاصة هي بهاي؟ شو اللي على هاي بهاي؟ يعني انه هي إلهان عمر محجبة مسلمة صومالية وهي عضو بمجلس النواب الامريكي إلى من 2019 من قبل الطوفان، يعني شو قدمت؟ شو زادت وشو اخرت؟ يعني بالعكس كانت مؤيدة للنظام بشار وهي مؤيدة للعملية الاسرائيلية، ما شفناها معترضة. عمدة لندن كان مسلم قبل الطوفان، رئيس وزراء اسكتلندا كان مسلم من قبل الطوفان، شو قدموا وشو اخر بالموضوع؟ يعني شو له علاقة الطوفان بالموضوع؟ لا بس نحن بدنا نبين لك من شفت انتم مش عم تقدروا الانجاز اللي عملناه بالنكبة تبعت الطوفان. لو بكرة إذا نجح له شي واحد مسلم قاعد برا بأمريكا أو بالدول الأوروبية بامتحان قيادة السيارات بيقولك شفت بركة الطوفان؟ ألا قاتل الله تجار الدم والدين؟ شو خص نجاح الزلمة؟ يعني هل هو حامل سيف التحرير وماشي وبعدين شو بده يقدم ويأخر؟ يعني شو له علاقة الطوفان بالموضوع؟ لنروح على آخر ترند وهو من الخبريات الغريبة يلي شفناها موثقة بالصوت والصورة والفيديو. ريتو ألف مبروك، أول زفاف من نوعه. أعلن الروبوت الإماراتي بوسنيدا ارتباطه بشكل رسمي بالروبوت موزا عبر منشور حمل طابع احتفالي على منصات التواصل بخطوة أثارت تفاعل واسع بين المستخدمين. ويعد بوسنيدا وهو روبوت بشري من أبرز الشخصيات التقنية يلي ظهرت بالفعاليات العامة بدولة الإمارات، واشتهر بتقديم محتوى بيمزج بين التكنولوجيا والثقافة. وأنهى المنشور بوسنيدا مرتدي عبية سوداء مطرزة باللون الذهبي إلى جانب العروس الروبوت موزا، وكتب الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اليوم تزوجت أجمل روبوتي موزتي، متوجها بالشكر لكل من شاركوا بالاحتفال. طبعا انتم مفكريني عم خرف، والله وحياة الله اذا خبر نازل والفيديو موجود عم يحتفلوا فيه الجماعه وملبسينه العبيه وملبسينه هي كمان عبيه العرس وعم يحتفلوا فيه ومعدينه حد بعض وخجولين كانوا هيك قاعدين بخفر. يعني ريتو الف مبروك ان شاء الله بالرفاه والبنان، بما انه هي موزه بنان. طيب تفضل الروبوت اتجوز وانت استيك عزب مبسوط بالسنجله. شو مفاكرين الروبوت ما عنده مشاعر؟ يعني ما عنده شهوة؟ مستحليها لموزة من زمان بده يكلها وما بده يكلها بالحرام، فقرر انه يتجوزها بالحلال.

يا خجلتنا والله. شو بدنا نقول بقى، نحن قاعدين عم نحتفل بالسنجلة شايم بوسنيدة ها، وأنا أحلى روبوتة ما بعرف كيف معلو كله نوجه نفس الشيء يعني إلكتروني، بس هو يبدو أعجب بالجسد بالروح، بالروح هو بيحب روحها، روحها مرحلة موزة. يلا ريتو ألف مبروك إن شاء الله، بوسنيدة وموزة دخلوا إلى القفص الذهبي الإلكتروني بالرفاه والبنان، يعني بدنا نهنيكم من كل قلبنا عقبال العايزين إن شاء الله. الحمد لله حتى هيدي مش حتشجعنا على الجيزة، حندل داخدين دايما شعار العزوبية تاج على رؤوس السناجل لا يراه إلا المتزوجين إلا بوسنيدة وجميعته.

0: هلا اللي حضروا الفيديو تبيت الزفاف يعني بيغيروا رأيهم شوي. بعدين لاحظ دينهم الله يهني لابو سنيدة وموزة.
1: أنا بحترم
0: بالرفاه والبنان. طالما في مصاري وفي وقت يلا
1: أحلف لكم ابتسام تلوني والنغزتين عرب
0: ومعازيم وأكل واحتفال وكذا وفساتين لكن وعقدوا قرانهم بالحلال مش أحسن ما يعطعد بالحرام.

0: يعني مش الواحد بالحلال ما عجبكم ومش بالحرام ما عجبكم. شو بكن شو بالزلمة بيفقى يعني؟ شو مفكنينه بلا احساس اذا روبوت؟
1: هرقص معي وامسك خصرنا حيلة ولا مستحيلة.
0: يعني هلا بدو يجي سنيدة؟ هلا بدنا نجيب سنيدة رسمي؟ ما هو بسنيدة؟
1: انا قاوت عيني دلمتنا حق دلع.
0: لا وعنده صفحات على السوشيال ميديا وفي متابعين وكذا. والله
1: قاوت عيني دلمتنا
0: كفت فوائد الحشيش.

الله يسامح اللي بعت لي الفيديو. انا قال لك شوف الروبوت اتجوز انت هسه خليك مكمش لي بالعزوبي بعتي لي هتونه وبرضو حندل سنيجل صامدون سننتصر وبدنا نعبر كمان لسه مش بس ننتصر لسه بدنا نعبر وبدنا نكب اسرائيل بالبحر 7 دقايق ونص وسنصلي في القدس وهيهات منا الزواج مشوارنا الصباحي لهالاسبوع ولليوم الجمعه بيكون وصل لنهايته. اتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم. بقيت نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكه اذاعه طرابلس. الموعد يتجدد الاثنين القادم ان شاء الله بحلقه جديده وخبريات جديده مع تريبولي لايف من على لواء. ما بين ما نتمنى لكم الخير.

الله عايش كتير بتشوف كتير عم نشوف العجب. وهودي الروبوتات بدهم 9 شهور كمان لحتى يجي سنيدا ولا أقل من هيك يعني كبسة زر.

حق الشرعي كمان. إذا أنت ما دلعناك مين بدنا ندلع يا أبو سنادة؟ نعود ونلتقي الاثنين إن شاء الله. دمتم بخير وأسعد الله صباح الأحرار.

0: تريبولي اف ام
1: صباحكن ورد.
2: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور. دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
3: نقيت غراض البحر؟ نقيت غراض الجبل؟ نقيت غراض جوزك؟ وين غراضك؟ والهو بورتوبيلو.
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراض شو ما بدكن للبحر الجبل وين ما كنتو. بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو إشارة عزمي مقابل بحر.

101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعد على حاله. شبكه اذاعه طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينه طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. اما بالعاصمه بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابلكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الاخباري تريبولي اف ام دوت اور. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات، نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عدد.

0: متنوعة وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرة والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سيناتري سنتر، فرع أول طرابلس شارع قديشة، بناية قديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني المينا شارع قديشة بجانب شركة قديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سيناتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضمنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين،
1: مشاوي وسناك الأمين. فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات طرابلس، ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفائي ورهن العمر الحبك

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع

0: جمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
1: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا، المقاعد محدودة.
0: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
1: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمرة، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: ترجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36-06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: تبع تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام، اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس. تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهواة وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، طرات طرات طرات طرات طرات طرات طرات طرات طرات طرات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترصرص، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة فيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عوض.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بك.

0: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، اشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الاصول، البيتزا بجميع الانواع على الطريقه الايطاليه، وسواريه لجميع المناسبات.
1: عند تشيكن بريست الجوده مضمونه،
0: اسعارنا مدروسه والعروضات مفتوحه. تشيكن بريست، اوتوستراد بخعون الضنيه، الساحه العامه، قرب ساعه بخعون. ديليفري 79 142 36، 06 242 38. زوروا صفحاتنا على الانستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدي دوار العبدي بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عاب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورغ. معلش بدنا نعذبكن زيحوا معنا شوي.

0: العودي.
1: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
2: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
1: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
2: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
1: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
2: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
1: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة.

بأول البيع جملة ومفرة والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سيناتري سنتر، فرع أول، طرابلس شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني المينا شارع أديشا بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سيناتري سنتر.

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب
2: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
3: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
2: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
3: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36-06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لعش هالأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي. زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس، الضم والفرز،
2: بهر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهواة وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637.
3: على هوا

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزي، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والسلام.

0: ساندويتش، فاهيتا، شاورما، والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسواريه لجميع المناسبات.
1: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
0: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعد بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدي دوار العبدي بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.
3: لا مش هينفع، مش كفاية أنا لبنانية هتجيب بطل لبناني برضو؟
4: لا مش هينفع كده، مش هينفع.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب دليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

Right now, new music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.

0: غيرها
1: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
0: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027
1: من الاثنين إلى الخميس من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة.
0: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
1: مجمع الرؤى التربوي طرابلس زيتون أبي سمراء 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا شارع أديشا بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
0: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
1: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
0: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني الكمبيوتر وصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورغ. معلش بدنا نعذبكن زيحوا معنا شوي.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمعها البشر. أعلن الحبك وفاك

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بعد التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06-22-22-08 و81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس، الضم والفرز،
2: بهر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-857

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزي، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورغ. معلش بدنا نعذبكن زيحوا معنا شوي.

0: تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.
3: Okay, brother, let's do it.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: أحيا.
1: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: right now. New music. Are you ready?
1: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب
2: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
3: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسواري لجميع المناسبات.
2: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
3: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس، الضم والفرز،
2: بهر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-42-45. إذاعة طرابلس،
2: قول على طول.
1: تريبولي أف أم،
2: قول على طول.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزيك، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: تتابع تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة اذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: Triple E FM. I love you. Number one.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أور. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: شعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

0: على هواكم.
1: شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام.
2: لا لا لا لا لا مش هينفع. مش كفاية انا لبنانية هتجيب بطل لبناني برضو؟
3: لا مش هينفع كده مش هينفع.

ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير. ياللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته، مع اني اقدر اقول

0: تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.
1: أغلن الحبك وفائي ورهاني العمر.